السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم

نوحي إليهم فاسألوا آل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا

إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك

يقول: صدق الله العظيم. سورة الأعراف أتم سپارا 40 نمبر آيات: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء.

0: ستولن نوال التاثر بنظام كاسمتكس باكستان بطني زال ديرا ديرا مبارك
1: جي السلام عليكم زيم كناني زوالي طرفنا برادونا كل زي دير دير زيادة مبارك
0: الحمد لله زبق بلا زمونغ دول ملاقوري دبلادونا كاسمتكس باكستان دير زياد مميه مطمئن جي الحمد لله دول بلادونا استمالي او دول اللي دير خريش الفرق رأي

استعمالو او ساز ما خلا لورا بلور راولي وغير ما تيون راولي كيا او دي كزمو بلستان كتو خاندان استعمالو يبيلا دونو فتورس السلام عليكم زين شايري زمادانا زمادا لخنا او السلام عليكم الزين.

سو لكي راديو اور سرور سنا د سوابي راديو د مردان راديو د شارسدي راديو د پيخور راديو د بلوچستان د کوټا ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لويو وړو او جنکو او الکانو ته هر کلي او زور ته بالکل ستړي مشي وای ما ستړي مشي ورته وای ما سو موست ویلکم راځي او دیو بل سره आवाजونو او نشریات دیو بل سره یو ځای کوو جی تاسو ټول زمون سره لایو اور بالکل براہ راست نشریات لایو ہو رہی بلڈونا کاسمیٹک پاکستان تاسو لوري شاندار اور مزیدار ڈرا کم کی زمون تقسیمو د سلوی وختو لاکھ روپے انعامات بدغه انعامات د ټول لوی نام څنګه واخا مہران مہران موٹر کار دے جی

واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.